يكفي بغز رجال تحفر انفع ترجع بشويل ومالين اشلاء بلاقين بلاقين بلاقين بلاقين بالقدعني انا فاتح دكان من بعش هلسات والدم مسموح بس للسباع مفتوب على القرمة قسم لو غاد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا فش مسيل نحن الشجعين.

واتغنم انا جيت انا ديك لا تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيدي بديك في بلاش ما فيش رحميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدى العدل شو جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط وردار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه

نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلى نفلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكت حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية من فرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها اهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكرني ديمقراطية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكرني

0: ጉጅለ ህግደፍ በሙሉእ ሓይሉ ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ይሳተፍ ምህላው ተፈሊጡ ኣመሓዳሪ ዕግርግር ዘወቐር ንኣፍሪቃ ብምዃን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንዓመታት ኣብ ዘይምልከቶ ግጭት ዋጋ ክኸፍል ኣብ ምስግዳድ ዝፀንሐ ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሙሉእ ሓይሉ ሒዙ ናብ ሰሜናዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ብምእታው ኣብቲ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ይሳተፍ ምህላው ምንጭታትና ዝተደድዎ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ ጉጅለ ህግደፍ ንኸልኣይ ብርጌድ መካናይዝድ ኣሃዱ ክፍለ ሰራዊት 49 ኣብ ግለ መኸዳ ፋፂ እምባ ህይወት መነበይቲ በሪኽ ሽሕ በለስን ኣደዋሊዕን ታንክታትን መዳፍዕን ፀረ ነፈርትን ተኺላ ንውግእ ድልው ትክትከውን ገይሩ ምህላው ምንጭታትና ካብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ሰደዱልና ሓበሬታ ዘነፀሩ ኮይኖም ጉጅለ ህግደፍ ድሮ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ግጭት ይሳተፍ ምህላውን ብወገን ክልቲኦም ሓይልታት ከቢድ ክሳራታት ይወርድ ከም ዘሎን እዮም ዝገልፁ ጉጅለ ህግደፍ ካብ እገላ ገርሆ ስርናይ ኣሕሳ ክሳብ ዓዲ ምርሆ ኣብ ከባቢ ዓድዋ ማርያም ሸዊቶ ሶሎዳ ኣክሱም ሰሜናዊ ምዕራብ ሽረ ንወገን መረብ ዘሎ ገዛኣ ቦታታት ከምኡ ውን ብወገን ሸራሮ ከዓ ኣብ ዝባን ግድናን ዕርድ ማቴዎስን መዳፍዕ ክተክልን ገዛኣ ቦታታት ክቆፃፀርን ምቕናዩ ወሲኾም ዘረጋገፁ ምንጭታትና ህድማ መንእሰያት ግዱድ ዕስክርና ዜጋታት ካብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ብዝበረኸ ተርእዮ ይቕፅል ምህላውዮም ዘብርሁ ኩናት ትግራይ ካብ ማእከል ትግራይ ወፂኡ ናብ ከባቢ ደባት ኤርትራ ኣብ ዝፅግዓሉ ዘሎ ሰዓት ከተማ ዓዲግራት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብከቢድ መዳፍዕ ትሕረስ ምህላዋ ዝገለፁ ምንጭታትና እዚ ኣብ ከባቢ እታ ከተማ ዝረአ ዘሎ ኣሰካፊ ናይ መዳፍዕ ግጭታት ምስ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ዝተኣሳሰር ምዃኖም ወሲኾም ዘረድኡ እዚ ካብ ብቕድሚ ትማለ መሸት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ንጉሆ ዝቕፅል ዘሎ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ እቲ ብኣስገዳድ ኣብ ኩናት ዝርከብ ሰራዊት ከቢድ ጉድኣት የበፅሕ ምህላው ዝተገልፀ ኮይኑ ህግደፍ ናብቲ ምፍራሱ ዘይተርፎ መስመር ውቕሮ ነጋሽ ኣጉላዓን ክልተ ውላዕሎን ናይ ድጋፍ ሓይሊ ከፀግዐን ሽፋን ክህበን እኳ እንተፈተና እቲ ኣብ ንሕብን እንዳ ሃዋርያትን ምስ በፅሐ ተወሳኺ ሓይሊ ናብ ዕዳጋ ሓሙስ ክእቱ ዝሓሰበ ሓይሊ ብከቢድ ኣፅዋርና ተሃርመ ክሳራታት ይኸስር ምህላውዮም ምጭታትና ዝገልፁ ትማል እውን ብተወሳኺ ሓኔታይ ዝተባህለ ኣዛዝ ዝመርሐን ክልተ በጥቆሎነታት ክፍለ ሰራዊት 36 ዳርጋ ሙሉእ ዓቕሚ ሰበን ኣብ ዓዲ ገብሩ ቀልቀል ተከዘ ተሃሪሙ ናብ እንዳባጎና ከንሰሓባ ተገዲደን ምህላወን ዝገለፁ ምንጭታት ኤርፒኤም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግንባር ውቕሮ ሙሉእ ብምሉእ ምፍራሱ ዘረጋገፅ ሓበሬታ ምህላወዮም ወሲኾም ዘብርሁ እቲ ካብ ክልተው ላዕሉ ኣጉላዕ ውቕሮ ክሳብ ምዕራባዊ ወገን ኣፅብን ደባዊ ወገን ሳዕሲዕን ዕዳጋ ረብዕን ተዘርጊሑ ዝቐነየ ድማዊ ውግእ ኣብ መወዳእትኡ ሰራዊት ወያነን ህግደፍን ንነጋሽ እተካ ተስፋይን ንሰራዊት ብልፅግናን ከምኡውን ሓይሊ ሰላም ትግራይና ረኪቦም ናብ የማነ ፀጋም ዓደባጌዕ ስንዳዳ ጉርሙዶ ቀንዲ ከዓ ኣብ ገዛእ ቦታታት ማይ መገል ተዓሪዶም ድኻሞም ኣብ ምውፃእን ከም ብሓድሽ ኣብ ምውድዳብን እኳ እንተሃለዉ ኣብ ርእስቲ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናበረኸ ዝመፀ ዘሎ መራላዊ ሃስያን ዝሞተ ናይ ምውጋእ መንፈስን ግን ኩነታት ድሕነት ኣዘዝቲ ህወሓት ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ነቲ ካብ መቐለ ክሳብ ዓዲግራት ዝመፅዎ መስመር ገዲፎም ኩነተ ህላወ ሰራዊቶም ግዲ እንከይሃቡ ንመስመር ዓዲ ቆልቋል ቆልዓት ሒዞም ናብ ሰብያ ገጾም ዝሃድሙን ንወገን ምዕራብ ቀርሰበር ተጠውዮም ናብ ዳሞ ዝወስድ መንገዲ ሒዞም ዝኸዱን ተኸፋፊሎም ንዓዲግራት እውን ስርቅን ራስያን ዘካይዱ ገበነኛታት ካብ ቤት ማእሰርትታት ፈቲሖም ነብሶም የውፅኡ ከም ዘለዎዮም ምጭታትና ዘረጋግፁ ብወገን ሰራዊት ትግራይ ቀስና በለ ዝጀመረ ነብስኻ ናይ ምውፃእ ውሳነታት እናዘይደ ይመፀእ ምህላው ዝጠቐሱ ምንጭታት ኤርፒኤም ሙሉእ ሞራላዊ ልዕልና ብዝወሰደ ሓይሊ ሰራዊት ፌደራል ዝወርዶም ዘሎ መሪር ግጥም ክፀወርዎ ይፅገሙ ምህላዎም እዮም ዘመስክሩ ካብ ዜናታት ትግራይ ከይወፃና ብወገን ምዕራባዊ ግንባር ኣንፈት ሽረንዳ ኣባጎና ክካየድ ዝፀንሐ ደማዊ ግጭት እውን ኣብ ዝለዕለ ጥርዙ በፂሑ ምዝላቕ ክግበር ገዲዱ ምህላው ዝተጣቕሰ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሽረን እንዳ ኣባጎና እንተታሒዙ ሰራዊት ወያነን ህግደፍን ካብቲ ከተማን ሰሒቡ ኣብ ማይ ድሙን መሞናን ዓሪዱ ምህላውዮም ምንጭታትና ዘረድኡ ኣዝዩ ዘመናዊ ኣፅዋር ዝተዓጥቀ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሒዝዎ ዘሎ ቁመና ካብ ግምት ማንም ወፃኢ ኮይኑ ምቕራቡ ዝጠቐሱ ኮይኖም ክልቲኦም ውድባት ህግደፍን ህወሓትን ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ከውርድዎ ዝፀንሖ በደልን በሰላን ንሞራል ሰራዊት ቀቲሉ ሓይሎም ክድፋእ ይገብር ምህላውዮም ዳህሳሳዊ ግምቶም ዘቐምጡ
1: ኢትዮጵያ ነብሳ ንምክልኻል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣጠንቂቓ ሚኒስትር ጊደወን ጢሞቴዎስ ናብ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ክትፍፅሞ ፀንሐት ምትኽታኹን ዶብ ሰጊርካ ናይ ምእታው ስጉምትን ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሓደጋ ዘስዕብ ምዃኑ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ናይ ነብሰ ምክልኻል ስጉምቲ እንከይሃበት ኣተክሮ ክወሃቦ ኣዘኻኺሮም እቲ ሚኒስተር ኣብ ደብዳቤኡ ኤርትራ ወራሪትያ ኤርትራ ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ልዑላዊ ሃገር ናይ ምጥቃዕ ስጉምቲ ወሲዳያ ዝበለ ኮይኑ ኢትዮጵያ ግዳይ ናይቲ መጥቃዕቲ ምዃና ብምጥቃስ ናይ ነብሰ ምክልኻል ስጉምቲ ክስዕብ ምዃን እዩ ዘተሓሳስብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌደወን ጢሞቴዎስ ኣብ ደብዳቤኡ ኤርትራ ነቲ ናይ ምትኽታ ክተግባራታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘደየበቶ ብምጥቃስ ሜካናይዝድ ኣሃዱታት ዝርከብዎም ወተሃደራታ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣእትያላ ዝበለ ኮይኑ እዚ ንሰለስተ ዞባታት ትግራይ ዝሽፍን ኮይኑ ካብ 30 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ናብ ውሽጢ ሰራዊታ ኣእትያ ምህላዋን ኢትዮጵያ ኣፀፋዊ ግብረ መልሲ ክትህበሉ ከም እትግደድን እዩ ንባይቶ ፀጥታ ዘተሓሳስብ ተግባራት ኤርትራ ኣብ ቻርተራት ሕቡራት ሃገራት ንዝሰፈሩ መሰረታውያን መትከላት ዝጥሕስ እዩ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ኢትዮጵያ ነብሳ ንምክልኻል ዘኽእላ ሕጋዊ መሰል ንኽጥቀም ዘገድዳዩ ዝበለ ዶክተር ጌደዎን ሃገሩ ኣብ እትወስዶ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እውን ድጋፍ ክግበረላ ሓቲቶም ኣብዚ ኣሸጋሪ ህሞት ኢትዮጵያ ነብሰ ምክልኻል ካብ ምግባር ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የብላን ብምባል ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲን ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዘሎ ኩናት ክርዳእ ዝፀውዐ እቲ በዓል ስልጣን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ክስለፍ ፀዊዖም ሚኒስተር ጊደወን ኣስዒቡ ሃገሩ ኢትዮጵያ ብጉጅለ ህግደፍ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ከጋጥማ ዝፀንሐ ምትኽታኽ ብትዕግስትን ብነብሰ ግትኣትን ክትሓልፎ ምፅንሓት ዝገለፀ ኮይኑ ንክልቲኤን ሃገራት ኣብ ማዕረ ሚዛን ከተቐመጥ ምፍታን ንሰላምን ድሕነትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጠቅም ኣይኮነን ድሕር ምባሉ ኤርትራ ወራሪት እያ ኢትዮጵያ ከዓ ግዳይ ወራርያ ብምባል ሃገሩ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣጠንቂቑ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ተፈሊጡ ብሰንኪ ናይ ፅንተት ፖሊስ ህግደፍ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተወሊዑ ብዘሎ ግጭት ክሳተፍ ተገዲዱ ዝርከብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከቢድ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖ ካብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረድዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ዝተፈፀመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ትማል ዓርቢ 9 ጥቅምቲ 226 ከባቢ ሰዓት 120 ንግሆ ዝተፈፀመ ምንባሩ ዝተገልፀ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ዶባት ኤርትራ ከባቢ ዛላንበሳ ኣብ ዝርከብ መፅንሒ ቦታ ዓስኪሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ኣሃዱታት ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተፈፀመን ብርክት ዝበለ ኣፅዋር ኣብ ልዕሊ ዝሓዛ ኣሃዱታት ኣጋር ሰራዊት ከቢድ ዕንወት ኣውሪዱ ምህላው እዩ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረድእ ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ሰብን ሰራዊት ኤርትራ ዝወረደ ዕንወት ብልክዕ ንምፍላጥ ዋላ እኳ እንተዘይተኽእለ ኣብቲ ከባቢ ዝፈጠሮ ብርቱዕ ባርዕ ሓዊ ግን ኣብ ልዕሊ ኣፅዋር ጉጅለ ህግደፍ ከቢድ ዕንወት ኣውሪዶ ምህላው ከም ዘረጋግፅ እዩ ዝእመን እቲ ትማል ዓርቢ ከባቢ ሰዓት 10 ረፋድ ዝተፈፀመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከባቢ ንግዳዊ ባንኪ ዝርከብ ቦታ ከምኡ ውን ኣብ ከባቢ ዶባብ ዝርከብ ዓዲ ሓቂ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክልተ ቦታታት ዝተፈፀመ ምንባሩ ዝጠቐሱ ምንጭታት እቲ ከባቢ ብቁፅሪ ብርክት ዝበለ ዝተኸዘነ ኣፅዋር ከም ዘቃፀለን ሓያል ነትጉ ክስማዕ ከም ዝወዓለን እዮም ወሲኾም ዘረጋግፆም ድሕሪ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ዝነበረ ዝተወሰነ ሰዓታት ከቢድ ሓውን ብርቱዕ ናይ ምፍንጃር ድምፂ ክስማዕ ምውዓሉን ዝጠቐሱ እቶም ምንጭታት እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዕላምኡ ከም ዝሃረመን ከቢድ ክሳራታት ወሪዱ ምህላውን እዮም ዝጠቕሶም ኣብ ውሽጢታ ከተማ ዝፀንሑ ዕጡቃት ነቲ ብድሮን ዝተወልዐ ሓዊ ንምጥፋእ ብንጥፈት ይንቀሳቐሱ ምንባሮም ዝጠቀሰቲ ሓበሬታ ይኹን እምበር እቲ ናይ ሓዊ ሃልሃልታ ነዊሕ ሰዓታት ክነድድ ከም ዝተረኣዮም ዘረጋግፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብርክት ዝበለ ሃገራት ቀዳማይ ዓለም ዜጋታተን ካብ ኩሉ ከባቢታት ዶብ ኤርትራ ክርሕቁን ብፍላይ ኣብ ውሽጢ 25 ኪሎ ሜትር ናብ ዝርከብ ቦታታት ዝኾነ ዓይነት ጉዕዞ ከይገብሩ ኣጠንቂቐን እተን ሃገራት ኣብ ዝዘርግሕኦ ናይ ጉዕዞ መጠንቅቕታ ዜጋታተን ኣገዳሲ ዘይኮነ ጉዕዞ ናብ ኤርትራ ካብ ምፍፃም ክቁጠቡ ዘተሓሳሰባ ኮይነን ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ምትፍናን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ናብ ግጭት ከምርሕ ዝኽእል ناب إيرترا مقعز ويون كاب إيرترا موزا أتقام كخون يخاليو كاب زبل قمت تبقيسن نزيقا تاتانيت انقام هلاونين زغلتام أب إيرترا كتسان حزوة سنو سواتن تلوون أغاديموم أخول ناي مقبك أربن مسارتاوي معالتاو أخون أغاديموم كدالوز مكر اتمت انقطا أغدا سخونتات كساب زي حلوة أب إيرترا زلو زي قاتاتن بهتوت كاب إيرترا كوتو كم زيق باين زمخرا
0: إيطوبيا ن إيرترا باسبورت زحزو زي قاتات نابهاقرا كأتو أغيداء من قد أير إيطوبيا إيرتراو باسبورت نزلوام جيشتي ويتوغ عستي حدش ناي مجشا قدب كمزت أتاتوان إيرتراوان ناب إيطوبيا كأتو كمزقل كلن تقليتو من قد أير إيطوبيا نإيرترا باسبورت ناي ترافل دوكومنت نزحزو إيرتراوان حدش ناي مجشا قدا كمزت أتاتو زفلت أخوينو نزو سانزي مستب مزي إميغريشن إيطوبيا دحرم الزرابو كمزو أصدون وسانا من قست إيطوبيا مخانونيو وسيخو زحبر أتمنى قد أير أتأتاتي وزولو حدست حقتات ناي إيرترا باسبورت وي ناي مقشا سند زحازو توقعستي ناب إيطوبيا كأتو كمزي إفكر اللوم ناي إيرترا باسبورت زلوم ولا حقاو فيزان تهالومون ناب إيطوبيا كأتو كمزي كألو زند أرخوينو ناي كالو تهاجرات باسبورت زحازو إيرترا وينجن ولاون أب إيرترا يولدو ناب إيطوبيا كغشو كمزيخ أليو زغلت قابز بتوسقي نيرترا باسبورت زلوام توقع استي اب اهقراوي معرفونا فرت بولي كرمكنات بزقمت ام مسرح براراتات كغيرو كمزقولو زفلت ام انقد اير ايتوبيا قداماي اتوم جياشو نابقال اهقر استرقاقز ابراراك هلوام وي كمزبرو كرقاقز كمزلوو قال اي سانت اوم ويبالي جاتاتوم بقطتا نابني مود اتام على بي ام كل اخ سالساي اتحت شومون تسعتات برارات راح كهلوام رابعي اوشت اتي اهقراو مستقاقر بوتا وي ترانزيت راح كتان حكم زفك أدم حمشاي كابتم سلاغر بوتا كواتو ويناب إيطوبيا كأتو كم زي كألو شاتشاي كابتم سلاغر بوتا وزعي أبزر كابو معرف أغايش وي هوتيلات كتك أمو كم زي كألو زنت أرخوينو نزا أب قمت زأتوان زخبرن مسمر برارا مزهل ومقن أبولي كتان حو فقات كم زوها بوميو زنت أر أبلالي إيرترا وينجيا شوستوس ده ناي مجشا قدب إيطوبيا مسجوج اللي هقدف زيز أنحزم دنا مولو أبو مولو أبستبت كل أوان استخستخوينو درو بغوط ربركت زبالي إيرترا وينجيا شو كابولي إيربورت نابزمت أولا هاقر كمل لوسو كمستقب ريوز رخبنا يحبريتا زرقا قدس عمجمرتا ورحتك امتي كلتشعن عسران شدشتن إيطوبيا أب أسمران زركب إنباس أدحر معتزاوا أب هاقرا زيز أنحو عصرت ديبلوماسي نوتات هقدف دما أوشت أربعان شومونتن ساعتات كاب هاقرا كوت ام ازازا ونزكر قوينو نزيسي عبو ديبلوماسا وزمدنا كلتي انهاقرات مولو بمولو مبتخو زفلاتيو قجل لهقدف أبوليتيكا وقديات إيطوبيا كقبروبيز أنحا إيد أتاونات إيطوبيا أبزح جسعات أب كبير قج التزاميرا مهلاوة زفلات قوينو أزيز أرسلام زخونا قجل له بسنك زفت أموش براو التقبارات عمل عالم زنبر إيرتراوي أب هيواتو ألو تاو تزعنو كوردو مزنحون زي ملكتو سميسك مهلاوانون أي كحدن
1: قجل هكدف إيتيبيا نزغربتو ناي توريرا كسنة إيغو قجل هكدف إيتيبيا نشارتر حبرات هاقرات بمتحاسب لعلي إيرترا زي مخنوي فيناتها مقواج كم تسنحات بمخصاص نترعان إيتيبيا نتيغو قجل هكدف نتبل تسقنانا بحبرات هاقرات زغربو سمعتا بمتساق إيتيبيا نمسارتاو متكلات عالم لخاو حقن شارتر حبرات هاقرات بمتحاس حيلي كم اتتك أم كتفرا رحت أني حاز بالأخوينو سرعات إيتيبيا نزحالة فسالة استعامتات نتقابل للأولاونتن مريتا وحدنتن أبال حبرات هاقرات حيلي متك أم ويم فرح زغل كلمة سرطاو متكلات عالم لخاو حقن شارتر حبرات هاقرات بقولع بمتحاس أنصار إيرترا زي مخني أواج كينات أم أواج مسنحيو أبتب من قد منيستر زينا هقدف يمانا قبر مسكال استوهبه تغيسو زركب إيتيبيا نابايتة التحبرات هاقرات أبز سردة تومل إختي إيرترا بلعلي أورار كم زفت سمت بمقلاز بزي كان بسمك الخالكة لأمارات كم زي بلان حبرات هاقرات آت إنكغا مسنحا زفلت كوينو بأنت أرو هكدف نخلطي مسعودغات حيلتات إيتيبيا بمخان رقات إيتيبيا نمزراك قبروز تسانحة أكوي تقباراتو بمخوال إيتيبيا تفرارح مهلاوايو كسيسو زركب ሚኒስተር ጉዳያት ወጻ ኢትዮጵያ ጌዶን ጢሞቴዎስ ንህልው ኩነታ ተመልክቱን አባይቶ ጸጥታ ህብረት ሀገራት አብጽሐፎ ደብዳቤ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሰጊሮና ውሽጥ ኢትዮጵያ መጥተው ዘፍለጠ ኮይኑ እቲ ደብዳቤ አብ ትግራይ ዝተወልዐው ኩናት ክልተ ሰሙን አብ ዝመልዓሉ ዘሎ ጊዜ ብረቡዕ ሸውዓተ ጥቅምቲ 2026 ናባይቶ ጸጥታ ዝተላከ ብምዃኑ እውን ምልክት ዘይተርፍ ግጭት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ነቲ ደብዳቤ ስዒቡ መጻው ኤምባሲታትን ምብታኽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከም ዘስዓበ ዝፍለጥ ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ዝሓለፈ መዓልታታት ሒዙ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ከባቢ ዓዲግራት ክኣቶ ምግባሩን ኣብ ሰፊሕ ውግኣት ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ ምስ ምህላውን ግጭት ክልቲአን ሃገራት ዘይተርፍ እንዳመሰለ ይኸይድ ከይህሉ ስግኣት ዝፈጥር እዩ ኣመሓዳሪ ህውከት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃኑ ንብዙሕ ግጭታት ዞባ ዝወልዐ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ብተመሳሳሊ ናብ ዘይምለሰሉ ግጭት ንኸምርሕ ኣብ ቃልሲ ምህላው በተዓዊሉ ዝደጋግሞ ምብትታን ኢትዮጵያ ዝብል ፖሊሲኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ግጭት ትግራይ ኣትሒዙ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ወራር ሓይሊ ክነሱ ንኢትዮጵያ ክትወረኒ ትዳለላ ክብል እዩ ከሲስዋ ዝርከብ
0: زيناو تحستونا أبزي فتسام كتتالكم نمسجن سلام

على عربي استبهل مربب حبريتا لم ربع شوعت تكمتي عبي دحرقتو بزعبا عبي كباب دوبات ايرترازو اللخونتات عبي كتم عدقراتن كباب انز كايزلو نايسراويت ايرترا من كسغاسن كال انز ملكت حبريتا زرقي حلو اتي بوانكو انجليز واتس ناي العربية حبريتا نابي تقرنياك ترقو من كرلو عب زنز حلفة معالتات سراويت ايرترا عب حانتي عب سميناوي كفال تقراي التركب كتما عاريدوم كاني مالو عبت خبابي زركب حدا بعل سلطانن نبرتن نزح حبريتا زت على الوخينم ازز خون زلو دحر تخلت تقنو حيز زلو اوشت ايتوبيا زكاي زلو كينات ناب زباو كينات كيك اير عبز فرحل زلو اواني عب منغو سراوي تقرأين حيلتات مكرخال ايتوبيا بعسران سلستان مسكرم كلتشحن عسران شدشتن قجت دحر ملعالو اتي كابي كلتشحن عسران كساب كلتشحن عسران كلتن زنبرا اسكا اخونتات داق مايكي ملس تفريح الله حدا نحيلتات تقرأي وتهدراوي مكونن سراويتو نابتا كابي كتما مقالة 5 كيلومتر نوغن سمين رحيقة تركب كتما وغرو كمزبتحو نمعكن زينا AFP حبيرو كتما وغرو نابي إيرترا نابي زوست منقدي عبي كند مسمر تركب كتما منجتات كمزحبرو سراويت إيرترا كابي دوبات إيرترا 4 كيلومتر نوشت بميتاو عب كتما عدقراتا لو قال خب أتومكا ناب كتما مقالة عبزو السد منقدي نوغن دبوب قصوم يقعز اللو إيتوبيا إيرترا نحيلتا تقرأي تدقف على نابلت كتكسسن كلا إيرترا قن نزي بترقع قامت نتقو حدا عب كتما عدقرات زركب ناي كتما بعل سلطان كاب كدمي أربعة معالتات جميرهم سراويت إيرترا عب كتما عدقرات آتيوما اللو اتهز بخاء تشغيل اللو قبل سمو بمعقاب نمعكن زينا AFP حبيرو حدا قال نعين مسكر كأ ناي إيرترا سراويت ألباسات استخدن عطقات بمعكل كتما عدقرات بيلوم ندابو بقصهم كحلفو خمز رأي نتمعكن زينا تزاريبو قال أين عين مسكر بوغنو سراويت إيرترا بزتفلاليا وتهدروين مكاين تزعينهم نابتخب كتما عدقرات 10 كيلومتر رحقاء تركب عداك حموس ستبهلت كتما يخدو نيروم اتمنى إيرترا سراويت كبت تأصوار عاتقوم نيروم كبل نتا معكن زينا حبيروم اتي نعمتات زخدة عب منغو إيرتران إيتوبيان تسانح وطري زحالة فسومون كلتي انهاجرات ديبلوماسيا وركباتن دو دحرم ببالن نابزل عالة ارزو دايب الله إيرترا تاودب ألبو قربيتا إيتوبيا نابقز آتا كي تقسقسن عفدق بحري نخيت ركبن عفسقات آتيا لا كبرات تخطاتلتنا ازغ سمعوت سنحكم تسابتساب ناي على عربية حبريتا إنيرو سراويت إيرترا عف تقرأي كمزلو لومي زتفرالي معكنا زينا يتسبتبار لوا بز تفت إيروزو اللخونتات عف زلع على تتنقع زركب سرعة تقدفون تمال مشات حد حتتا زرقي حلو ات سرعات عف زغربو حتتا نبل تسقنا ونجيلو نهزبن سراويتن تقرأي كاة تحلي غلا عب قدامي كينات تقرأي ملو بملو عب قرن سراويت إيتوبيا تسليفو ناب تقرأي زاعتو سراويت إيرترا لو مدما بانت عرو نحيلتات تقرأي بمدقاف ناب تاكلل وفيرو خمزلو ينقرى لو عبت اوان سراويت إيرترا كاب منقستي عبي أحمد ملو فقاد رخيبيو ناب تقرأي آتي نيرو لو مخاة بفقاد حوحات كخون كمزغل زاد تراتراي كونن سراويت بلتقنا عبز اوان عب كتما مقالة خمزلو يزفلت نابت ختما بزي كينات يوم آت يوم زلو اتي كابت ختما واتي زلو حي لحوحات عبز تعمو يوداد بكمزلو خاء كل زفلتي ناي معالت قدين تزي كوينو حوحات عب لعلي عبتا كلل زركبو ناي فدرال حيلتات مدكع تخفنو خمزخوني ردي عبز قينات زي تساتفو سراويت إيرتران تهليو ناي توبيا قفرا ملسي كمي كمزخوون كاء تنتنت بوليتيكا ننايب علوم قمتات يهبول لو أوروب أو حبرات يخونو كالوت منقستاتن ودباتن اتي قجت كاب تقرأي وزيو نابي زباو قجت كيك إير سيق آتوم يغمط لو إذا حجز بقا قصد لو كينات زي كام نايكل تشحن عسران كينات تقرأي عبو تسيد حيزو خمات سيز بلو وقنات بزحات يوم إذا خمزي لن كلو منيستر وطاق قدايات إسرائيل جيديون سعار مس منيستر وطاق قدايات إيتوبيا دكتور جيديون تيميتيوس عبي إيتوبيا بزعبا زلو اواناو كونتات بتليفون كمتزراربو غاليسو اتي إسرائيلاو منيستر مسفتاو يينا إيتوبيا نيوطا قداي منيستر جيديون تيميتيوس عبي إيتوبيا بزعبا زلو اواناو كونتات تزراربنا بمباليو نركبوم غاليسو انتخونا اتوم اواناو يستبهلو قدايات عينوت كمزخونو اتي منيستر بزرزر عيق امتو من
نسو وسيخو عبزت اون بزعبا اقدا سنت حد النتن مرققان ايتوبيا كمون ناي كارنا افريكا سلامن مرققان نخلطي ان حقرات زلوو نحاوا الربحا مزر رابم عمل كيتوم عبزح لفخل التسامنتات عبسامين ايتوبيا استل عليه قجت بزحات حقراتن تكالاتن كمزت حساسبن كقلصا مسنحاني فلت ازي اسرائيل او منستر حقرو مس ايتوبيا زلوان اينويح اوان دلدل محزنت عزيزا كم التريون عب منقو كلتي ان حقرات زلو ركب بزبالت انا مع بايكا كسرح كم زخونة قليصو بزعبا نايتوم كلتا منسترات ناي تليفون زاتا بزملكت بوغن منستر وطا قدهات ايتوبيا كساب حجي استباه لنقريلن ايتوبيان اسرائيلن دلدل ركب زلوان حقرات كوينن ناي وطا قدهات منستراتن حويسكا كالوت العلوات سمزنايتن حقرات عبتن حقرات عدتا كايدوميم كبرات خطاتلتنا بمنقسي ايتوبيا عب تقرايز فتصوم زلو ناي درون متقعدتات حجوهن قنا يغطلو لو ناب سوني اب زوق حليتي اب كتما عدوا اب العليساقن هوتيلن كبابي انستفتصمو 4 متقعدتات درون بحاف الشاع عصر تحادثات هيواتهم كم سانو سرح تنياتات النبرتن ني بي بي سي تزاريبهم اكايد سرح ساقن هوتيل زخونة زر ايت اسفا اتي فرق ليت استفتصمه متقعد درون اب تخبابي سفيح قدات كم زبسحة يتكس نسو خمز بلو ابتي مكاين دوز بلالو بوتا نزنبرت مكينة على مازق برخم زنبرن كوينو قن عب العلي عب تحت تهنطا تخارين سرحة زنبرا وننتن دامستن تتكمتن موت أقات يملو عب باركين ويمعشق مكاين حانت مكينة نيرا اتي زبازحة اوي عاليبو بنت عرات نوتوك تيو سبتوكو ديو زلو بمبال نايتا مكينة من النت كمزي فلتن عب تخبابي زخونة بعال سلطان كمزي نبرن قليصو دحرت متقعتي شعون شعوت شعات سبات كم زموتون قالوت كل التدماء اب حكم ان حديرام كم زموتون كأحبيرو عب كفلتات مدك اسيتو هوتيل صنحو عماويلن عب سرحتن ياتاتن زبت حقودات يلن كابتوم هيوتوم زسانو قديات اتن 4 دك انستيو مخانن اتحبريتا يملكت اقول قلو زينا رويترس بوغنو عب تخبابي بزتفتسم متقعتي تشعات سبات كم زتقاتلو صبصي بلا اتم الرخب بزهانو سيخو عب كبابي شرارو عب معقابي تمزابلتي بستفت سمكالي متقعتي كالقوت شمون تسابات كمستقاتلو نسرح تنياتات قبرسن نايب متقاس حبيرو

ادميهم سوسان حموشتن لعلي وزخونو منيسوتا ويان هيلث بارتنر منيسوتا سينيور هيلث اوبشن بقعات كخونو يخلو يوم اتي وطن ولقاوي دغف شفان حكمنا بحاكم زتعززو مدحنيتات حكمنا سني توساخي بزوح توساخي متات يتقالل ناي بقعات حبريتا uphealthpartner.com/يركب حادة وطن هيلث بارتنر مسكلتي ميديكيرن بروغرام حكم ناوي حاجز ميديكيد منيسورا وعل بمقبار ناي كلتي مدب ربحاتات هزبي وطن تعنا ايو ناب تمزقبتي بز قبا هيلث بارتنر up مهداس وعل يقبر

مدفع زمدنا أدقبغلي أب سوحي أتن السلسة عمتات نخينات سعدمن نبور زمدنا زبتخن بدار بقالات كحقونن كفر رحنزت أنح زمدنا إيرتران إيتيبيان أب نيمو داتات أرزو عاريقو بوغع ديبلوماسيا وركبان مأتساون ديبلوماسي نياتاتا وشت 48 ساعتات كوصون سقوم تبتسيح لا كدمشو من تعمات أب منقو الكملاخ إيساياسن أبي أحمدن نايكل التفقرات زمسل أبت أبعت إيد كالبيت زت ألغلون بزوح استمدر اللون هزباو مسارد زين برو هنتو إيكل التعوزم دنا أتخاب كل التشحن عيسران كساب كل التشحن عيسران كلتن كلتي أم مرحتي أب كل التقرأي هي واتساب زهل أولون هاب تزعنا ولون كينات لومي أوشت أم توليعو أبز أوانزي ما أكلاي من قست إيتيبيا كل التقرأي بحايل نمحاز أنت أرد أمرت فتيرام زلو جوجلتاتن ودباتن إيتيبيا كينات أبز كايدو لزل أوان جوجله هكدافا وشت أو قداي إيتيبيا تقالك أي عطو خمزلو بمخصاصيو سلف بلتقنا مبرار ديبلوماسي نياتاتن معز أو إمباسن سقوم توسيدو زلو سأن لبامات مرحتي نحاد حدنانك أتاتل زلنا قنايات فترة سب فتاري أب عالم زلوت أقامات بمول أخم فتحي تبيناني يا قداس إتم تأقامات كين فترام تسبيتي قبرلنايو إزم بهرفان سلطان سسعة بقنزبن كال ربحاتاتن نحاد حدنا مزحالة إيت نخون زلنا قن عدم عالم نازحت أرنبر سلامن فتحن من قاس كأدام نتنهوي لنان كاب أنابقو أب تبغط أباز ده حرا خفل عالم أفريق أزي كايد زلو مكتتال كاد الدم عد قزمناو أطوار أو وشت أو قدات كالقوت الكامتاو فل الليات بحايل برات مدقاسن سب أو مسل مقهاسن زاقيت أربعة نتبير خبن أتو ما بزحات هاقرات أفريق بحايل ويبقل باب من رجع بشافت إن متلالنا بسلطان زديبون هاقرين هزبين زبلا غلات زوكو ما سعن ولك أملاغتي كاب سلطانهم كوردو فقادنياتات زي مخانهم تراي زيكونا كوام بمغيارن تقاومت بمئسارن نعمتات سلطاني جبتون نابدك ومن مغربو من يساقاقروا كأرن أفريقا بوشت أوتس أقاماتن قداماو متئتاون بغتس على أبزر سنة مغلو زلب لبزل خبابيو أب تزوبا زلو سب السلطان بزعبان وكل كازب لو هزبي كنت أب حاليوت سلا زي بلوم بواقا دخاتات استشمتا استرا أغا أصوار تتك إمام نابزي ملكتو خيناتي تبسوو نسلم وياني چفچفون نحاد حديو بالعوان أب زحالة فسل استعامتات كاب مرح السلف بلتقنا أبي أحمدات حيسكا بزوحات كادرات لعلوة أزز تسراويت ديبلوماسي نياتات مهوراتن أفدق بحرن تزير خبنا بمبال بملحسوم نلقلاو نتن نتن إيرتراقي سومن كحيدومن نتاريخ عدك أو كالسهز بإيرترا أنصار مقزاتي إتيوبيات أمزي زوميم أشن نتن تم كحتن زمال أوتت أبا أمرقز إتاتومن تأباياتومن كا زينات كأفدق بحري بحايلن مقباتن سلام كار أوت مزراقن سلازوخانة تقبل نتن حقا ونتن يبولون كانت أقام هزب إيرتراغن أتبوغن إيتيوبيا زفتر تتعب أن عندران ترايكونن هزبنا زي محرات صفار قجل لهكدف أم من لأسو نتو تشغيلو لو أم ليتي خلقون أبقز أمريتو كم قانين برني سددن أبزي ملكو تخيناتي تبسن سلزرلي أب تاريخ إيرتران إيتيوبيان بحافشة أب زحالة فسلسان حموشتان عمتات دماب في اللي سب أزيز حسرن أب كتور دخنات زنبرنيو كلتي إن هاقرات أخيلوز ترف بحرياوز أقاتاتن مسحبت أحتى هاقر زخون هابتو كوان تلون بسناي قربتنان ني حبار ربحان بوليسيقن زاقيت كتك أمالي كالن اتقندنا ايزن بزوح زمساس القديات ان تاريخ انزلوان قراب التهاجرات بسنك بزيكا سلطانن مقبات هابتن قوانقوا سلامن معبالن كزاربو زي تعدلو مرحتيو
هزبون بتميتن كالق مسرطة ومحبرة وعقر قلوتن النات ساقين كله زبنا وأصوار شميتهم زي سحن وبارع حوي ولعو أبز أوان زي كان بعال إمارات زعام السلا بهابتن داد سقابن متعرز سعنا هقرات بيليونات دولار بمخصابن تقلواتاتن نمسفحنا بكارنا أفريكا نتوم لبونا السعان السعات مرحتي أصوارن قنزبن بممتقو هزب عم سراتن كوت أبا عم الدخامن توافيرن هلوا كمتي ودن كي حمياس سيت ودن زبهال قدام ومت تتاو بزي وشت أو تقبال نت كتنا برسلة زي كل وقصانا نقود داينان بقدام نت نتو ما مونغو نازلو بالع زخونون باعلو مستشومون مرحتي إخوان نعزلو أبز حالة فحيدة عمتات أبك أرنا أفريك أستفتر دماو كيناتن قدامو تأولغتان نتي بقدمون بدخلنتن بالشوم محدارن تداخي موت سأنحى هزبي توسخت ألماتي خينوا كأرنا أفريك ما عندرن مشت أطوارن زوباوين قبال السلزخنة قبسي إمارات إسرائيل سعودية تركي إيران زعام السلاحة قرات أب كان دزب اللعين محكة من حاجز ملقاس بغطة مثنة سلموين زو علات وار بمشاتن قنزب بمهابن نها قرات إيتيبيا السودان سومال يمن يحمسا لوا قجل لهك دف بوغنو أب زحالة فسلسان حموشتن عمتات هزب إيرتران مدقاسن نمثناتن زفت أمو قبناتن مسقورة بتها قرات استخدتلو تنخاس بوليستاتن تدميرو ملك إيرترا أب عالم أو مدرخ استدوانيو كمتي زمدنا عد قبغلي أب سو حزب بحل أب زقوان زقو جلي هكدف مستقامت إيتيبيات أمدوب مفتار زكايدو زل عبدان دما عمرو زي بلون نهزب إيرترا أب زي وطو عزق تزشم من نهلاو إيوب حدا قازة التنمبر نتحون سنك أولك أملاخ إيسياسن مسلتون بزي كاسلت أنا مزقود لهم يلن بيتودد صالح سعيد علي حجاي

0: مرحبا مرحبا دك حلال مريت كما لكم كما يسقني خبرات سمعتنا لومي سنبت عصر تحالي تقم تختش حن إسان شجستان عمت مهرتي ومسلام من قصانة زمول وسنبت يقبر لكم النابلنا نيلو ما عانتي بروغرامنا نجمر نيلو ما عانتي مريب حزالكم قريبا دلوخو حاوكم إسيبيني أسامي تخلا مسانا لو ما عانتي أي كهلونيو كبرات سمعتي لو ما عانتي ناي بروغرامنا خبتخلق زينو قبر أوربتي فليز بلوخوني مهنياتو زينا أي كهلوناني لو ما عانتي كبرات سمعتي مهنياتو بزعباتي حلف السمون جميرنا يزنبرنا على بصايب عبد الرحمن لو ما عنتو نسخن قتلوهم مخنا نحبركم مثلا بالتليفون قربكم مخالين مثلا نحبر كبرى سماعتي بزود اللخونات مجلس خاب منجستير تزوات قدم بوخن جمرينا خو قتلنا شعوب تخال ارستغن وزدكمينا مو بجك ازي زباو حبرتنا عقم مسط الا ذا حسبنا موسيقى حتى نحزلكم تقربنا سلازلنا سناري مكتل يقبر لكم انا بلنا قسم ودا مدبنا مسان خصنحو انا تمننا عملنا لو ما انت بروجرام وزدكم كبرى سماعتي لا لو ما انت بروجرام جزاكم قريب دلكو حوكم سيبيني اب لا لو ما انت بروجرام نحلف ويلكم زي ايرتشن كوميونيتي راديو Welcome to the Eritrean Community Radio. Today is October 11, 2026. We apologize once again that we're not going to have a regularly scheduled program. So with the news, we're going to have various different types of programs today. Our main program is going to be concerning the conflict, the possible conflict, alleged incursion by Ethiopia towards North Ethiopia and encroaching towards the Eritrean border and all that implications that goes along with it. First of all, we're going to have a statement by the Eritrean Foreign Ministry that was sent to the United Nations Security Council regarding the Ethiopian statement and the de facto declaration of war against Eritrea. First, we're going to have that. And after that, we're going to have a conversation with one of our comrades, one of our friends. He's a very knowledgeable person, Abdurrahman. He's going to be calling us through the Zoom phone and we'll have the discussion. So we apologize. We don't have the regularly scheduled news. I will start with reading the statement by Eritrean Foreign Ministry, which says, Excellency, the State of Eritrea, Minister of Foreign Affairs, October 10th, 2026. In his communication to the United Nations Security Council yesterday, the 9th of October 2026, Ethiopia's Foreign Ministry has formally informed the United Nations Security Council that it is, quote, taking measures of, quote, to implement the new war of aggression that it has declared against Eritrea for 3 years now. Ethiopia's deceitful attempts to rationalize its brazen act of war against a sovereign United Nations member state in, quote, unquote, self-defense terms is hollow in substance and constitutes an insult to the intelligence of the international community. As it will be recalled, Eritrea had repeatedly brought to the attention of the international community Ethiopia's dogged pursuit of unprovoked agenda of against Eritrea to forcefully acquire, quote, sovereign access to the sea of, quote, in flagrant breach of Eritrea's sovereignty and territorial integrity. In this respect, the litany of Ethiopia's unlawful threats and war plans against Eritrea, which violate foundational principles and pillars of the United Nations Charter, and that even denigrate and deny Eritrea's invaluable sovereignty, as well as hard-won independence, are on public record. Ethiopia's provocative act of and regional destabilization had in fact elicited the United Nations Security United Nations Secretary General and many United Nations member states to issue coordinated statements on the 25th anniversary of the Algiers Agreement in December last year that underlined the urgency and imperative respecting Eritrea's sovereignty and territorial integrity. But Ethiopia did not only fail to heed these warnings, it has gone further to incorporate and operationalize its long-planned invasion of Eritrea as part and parcel of the huge offensive it has unleashed in northern Ethiopia. Indeed, Ethiopia's Deputy Chief of Staff, General Abebao Tadese, bluntly stated on the 27th of September last month that the, quote, ultimate objective of the war of, quote, was to invade Aseb, that Meqele, the capital city of the Tigray Administrative Region, was a mere stopover towards the invasion of Eritrea. In the event, Eritrea requested the United Nations Security Council to forcefully condemn Ethiopia's deplorable declaration of war against Eritrea, which will inculcate huge devastation to the people of both countries and destabilize the whole region, and take the requisite deterrent measures against it in accordance with Chapter 11 of the United Nations Charter. Minister of Foreign Affairs, the State of Eritrea, His Excellency Ambassador Aglaya Balta, a permanent representative of Greece to the United Nations, New York. كبرى سمعتنا حبز غطيل ناونتي سمعوا ده اللهم مجلتي تجرينا سلوتي ذلوا ناو قدم كن وزدكم كأو غطيلنا كبرى سمعتي أبك أدخل أرستناتينا بس أنا عبد الرحمن بتليفون مسانا قريب وصدلو أو نحلفكم وخنا نحبركم
1: ملغتي منيستر قديات وطيات وعثمان صالح نبايتو تصدى حبرات هاقرات عصرت تقمتي كل تشعن عسران شدوشتن منيستري قديات وطي ايتيوبيا تمالي تشعت تقمتي كل تشعن عسران شدوشتن نبايتو تصدى حبرات هاقرات أبصر دو ملغتي نتنسل استعامتات نقاريس دا سغلو ورار أبلع الإيرترا بوق عنا مجمار سقمتي وسط كمزلو أفليتو نفس مكل خالب زبل مسمس قبل على حنتي لألاويت أبالو الدب حبرات هاجرات ككايرو وتنزلو كينات تحسطو ألبو متال لفتنن تصرفي نأستو علو أهجرو محبر السبنيو كم زذكر إيرترا نيل ألاو النتان جزء أتاو حد النتان بمتحس بحيلي أفدق بحر النمونن زن كده زي مخنية جندا كينات إثيوبيا نأهجروي محبر السب بترجع جامي كتفلت سني حيام أزي تحرك خمز حمرتو نمسرتاو متكلاتن عند تاتن شارتر حبرات هاقرات زتحسن زي قهاس الالاونات ارتزاز الناشون زخحدن أسل كاين زي حقاون تهديد إثيوبيا نيادا باي مستيريو إثيوبيا كتاكايدو تصنحت نزوباو رقات بحادة غازو ودغ تختاخوي تقبارات كينات وانا تصحفي حبرات هاقراتن حيالو أبلات ودب حبرات هاقراتن أبزحالة فعامت ورح تحساس بالمغنيات زغري مبل أسلان حموشن عامتات سمم عالجرس لألاو النتن قزاتاو حد نتن إيرترا كخبر كمزلو زنت سرستو هادا مقلتي كوتو دريخيو انتخونا إثيوبيا نزمتن قطازي عششي داتو ترايزي كونت كم أكال نايتي أبو سيميناو كفال قزاتاز جمورتو سفيح متكعتي نتن نوح وانزوت أنتون استدالو تلون ورار أبلع لإيرترا كتتكبريا أنكي لازلا مختل حلقات غلالستا في إثيوبيا جنرال أبباو تادسة بعسران شوعتن مسكرم كتشن عسران شدوشتن زحالة فورحي نايمو وداتا معرفونا عسابيع مقالة مساقا قريت رايا قبل نتني إيرترا نايمو رار ودو ودن دورقحي ويو أب كمزيزة أمسالة كونتات إيرترا بايتو تصدى حبرات هاقرات نتي أب أهزاب كليتيو هاقرات كبيد عنوات دس عبن نزوباوي رقاز الزرقن أواج كينات إثيوبيا أنصار إيرترا أطبيق بموقاز بمسرات معرف شوعات شارتر حبرات هاقرات قطع سقوم تتاتكو ستحتت عثمان صالح منيستر قديات وطعي هاقر إيرترا
0: زغبركم سمعتنا ما خبز قتلنا خاني زوا حبرتا خم ريبورت كم زوات نسون كنا نسمعكم نهار بعد دقيقة اللوا دحرقوا وابتخال أرستنا لأتينا
1: هاري من بخيو قدي من كسيسو أبزح حلفة معلطات من يسر قديات وطعي إثيوبيا نير تراب ورار قزات إثيوبيا بمخصاص أزي زي مخوني ورار زباو سلامن تسطان أبحادقا كودقو كمزقل أتنكيغوم هاري من بخيو كدي من كسيسو زبلخم كمزا عينة سلبتايو أزي كسزي مسرت كمزاي بلون اتحاكي بنتارو مخانون زنتر دموق حاكتات كنتاكس إثيوبيا بالعلي إيرترا قلع وراز أوجت قدماي منيسترا بالعصا سلسات كمتي كلتشن أسران سلستن كلمة سلستة عمتات نبارلاما أبزاس معمدرة أنت تخيلوا بزته أضلاي مزخون دمى بحيلي لألاو مسكوت بحر خنونني ناكبل زقالت ألو علاتيو من قصة إيرترا بالعصر شدوشت كمتي كلتشن أسران سلستن أبزوطو مرأيا نبسقت آت زخونة كتوبن حلافنا تاون غازيت أو مقلتي كموترو أب كمزيز أمسالة مؤدتات كمزي عدم دقيمو بمرققات نخلهم قدسات كيتون كيوتهم حتينو مرحب التقنا نتزيه قوارس نايكونا الزمتو نسعبتو اللح عايلو دقف نخرقبن أب حنقولو نزي سلاسرو ناي مورار عصبا جندو بايتان متتحن إسرائيل أبروراتات قولان نزقبو تورار إثيوبياني إرتان مورار نعصب نمحازن كم حقازي أب ندقخون كمزخل قليتو كينيزو بمخارون أبابيات قمجا كابينة بارلمان كالوتن نناصنات إيرترا زرقاقت حقاوي مرتعو ويسان الدلي دلالي كمزير خبه بمحبار نلألاونات إيرترا زنتسق نايداقما مقزاتو تومحو زنتسر مدره أسمعون أتقدم أي مينستر أبزر خبون بعرو أبزر فطران عدلات عند تلو خسرات إثيوبيا من رجعات أن محسن سلام كيه بحري كابتش أفسو مالي أكسا ودب باتع ما أكل زقابرا مخانو بوك عفليت إيو كابزر بمبقاس لعلوات بروتيكا ويانن وتادرا ويان مرحت بلتقنا أبزر خبو هزبا وقات أميتات نستفد سامة تاريخه وقيقاك الرمو كوون نودب عسبن دبوه كفال قماقم كيه بحرن بحيل وري رب بمحاز نتي اللون نازب لو حيل بحري استراتيجيكاو عمقات كمزو حسو بعوتا قريت صوميام بأسران شوعة مسكرم كلتشان أسران شدوشن قدمم ورح مخانيو مغتل حلقات اغلالة ستاف سراوية إثيوبيا ابتقرأي تجميل زولو متكعتي ابو دوز بالكمزي كونة أفليتو نسو وسيخو مقالة مسقا قريتيا اتاني مودة اتا معرفونا عسبيا كان اعلامنا دما بانديرانا بكيح بحر متكالي كبل انا تيرو عبدانن هانينيتان سرعة بلتقنا مسكيح بحري بمنصراب زحالف اوان زنبالة تنقل متكعن مورارن ايرترا مرأيون يكاليو نزدو قول اجندو ابتو اوانتي بوق عيدار قحون يقداس أما فارق التشين أسران كلتن أب جبوتن ششلسن أب استخايدة مستيرا وركبات نهزبا ويانا حارنة تقرأي أبتي أبلع الإرترا زفت سمو ورار كتحقزو كحباب لانك شعطان فتيني نيريون فليتي لوق حبرت أوروبا ون أب ورح مسكرم كلتشين أسران كلتن قلو وارح كرمس ممنع بريتوريا نابي تيبيا دحر مبسحا أب زرق حتو مستيرا وسند أب كلتشين عسر شمونتن أم مونغو إرتران يتيبيا استقابر سمم سلام فروس مخانو او جعام زي ابتوان تي ايرتراب زعبو زخون امت زينبرا زن قدولي تنيرو بتمر زبلة سرعة بلتسقنا نتي ابلع للألاونة نتنقز اتاو حدنة كالي ابال هاقر حيل متقام ويمفرح زخل كل مسارتا ومتكلات اهقراو حقن شارتر حورات هاقرات بمتحس ابلع لإيرترا زي مخوني ورارن من فتسام نلعل سلست عامتات كسرح تسانيه اللو إذا حجزة كايرو زلو إيرترا قزاتي وريرا زبل نايت ألم زمت هدما كابتهاري مون نبخيو كدي منك كسيسو زبل مسلا زفل ليه بلونو

0: خبركم سمعتنا ما خبز غطينا ابتناتنا بروجرامنا خناتو كبر عبد الرحمن الله هرم سنة
1: مرحبا مرحبا سياح الله الله
0: بتعم تصبو ما هذا حلف الصمونت يا جزية شمدت شمدت أبي الناس لذا حلفنا يا بحسرة جزية لما عند قرب تلي نوحز بالجزية خلونا تسفاجرنا أبتي ناسنا على لنا تصبو جرنا خن أتو كاب صمون ناب صمون كم زبلنا يوسي تي كنا تاتق عايرن جزء خير درلو أبجاز حلف الصمون تراون بزح نقدر نسمع على نامو بس عبد الرحمن تي نقدر سي مسؤول كيف أبن خذ قبر حنس حنس أجا منديو بس عبنا إيطاليا قدم كن جمر ومو ذا نقدر لك عم تي حلف الصمون أبتي على لنا كتبنا جيو أنا دبلوماس أو إسرح زكبر دلوقتي بزعو كنا علك عن دحرف أدنى وحنكا
1: جميلًا جميلًا thank you say
0: أنا بتعامل صبو مو بس عبد الرحمن بحالة في الصمون تي كنا تات درجة مزحت وسي بتجريز كبر دلنا جوري زنبيلن يرو ناي الصمون زي يرز بعلاسي بجهدي بعلتهم زغورو ووت أجمعت إرتحت ورنا يا بمبل زبل مسمس كأخن سمع جميلنا موني جن كم دينا زوا حبرتات ولا قال خن سمعت أن إحنا عندنا سمع خينا سمع خينا ير أي I'm not really sure أشير أي كبر كوني رقد الأوديو جن سمع خيات خوني خا خب تي في إريز ووت بعلو هريموني بعلو خسيسوني زبل كسايز نبره نايتوبيا أصارحة تدقى قام خب درجز قبرو دحر ينا ويانز قبرو حجة أنا أبي أحمد قبرو دلو بعلتهم كنا جميرهم إن كنا توريرنا نحو نابلو زويو نايسومون نزار قار استقندي نسان يرامو بعدو خن جمر دحر قدم ناسك مجلس سمعنا شعب حتون مثلا كنا أتو
1: yeah no no it's about yeah it's about the say say زيا نايب حكي جزاوي تندع مالت سنة تي خنوتة تقرص هاري مني بخيو قدي مني خسيسو زبهل نعرب مستلندع دربني اشتكى مالت بكا واشتكى قلتي فقع تعش مغنو خسيسو ثول طبقت مجلتي نزي وانا وحجز لنا عبي توبيا زلو مودي زي قبرو غيرنا بحلف تسرعات عدنا برسني لومودي ني شفتا حسوتا متلالا ننا نتهز بوم تراي ديكونا نتعالم وين كتا لورز فتن و كلل سرعة يكونا زي حجي زي اوديو ناي تي بي ار هتقول زي حتتا ناي تي بي ار وين قدقول انا حسني بقوم بيعت قول صونتي خناتات نمنتايسي تي حجي لبام لبام كتصاوت وي فلات فلات كتصاوت زقبرو زلو عندرا نعنا تعشمو خدانا قرانا يكاليني نحنا مالت ايرترا نسلام زي نخد نخمت زي فتونة تونجر وي زي تحارو تونجر سقاب حجي لان كابتشان عصر شمونتن ولا غدميو دحرقتشان عصر شمونتن وين تديريت سلامنا تمك ايارا بيتوبيا مسمس اوين نتسلام تغبيلنا يو هبسم معتينا كاو نتسم معت المات وي كهدت يفتسمو كهدت مفتسام تراي ليك وانا هاني كمتا هبزح حتتا زقلسان بره وكينات كابزو وجلنا سي حجي سالسي عموتي خوين ناي بحر حطو يمتس ناي تاريخ تمازابع تاريخ زي اللي تاريخ كفتر يجمر وي زينا برا تاريخ كفتر يجمر كاو حاليفوين ناي ايرترا ناتس انتوين اب حطو ملكتا اتيو نحنا ينفلطانينا ناي ايرترا ناتس انت اب دخونا بيت صحفت كيدا سني كمي قيروم متناتس انت وصيو زبلوين زي ناي عشل التحساسبا وي ناي قلعا التحساسبا تتغميت ودر لو بوتا زي فلطو سلو زخونا تاريخ بوتا نايت بوتو دي فلطو سلو زخونا ايرترا كمي قيرا ناتس انتا منزي عوسيدا بي بحيلن بحقن كم زرعة قصته إزاي أنت يقدر يك حدا مجمع بعي يا ترتفو خساسي هاري مغاب غاي تبل نبأت متسامني بس يا تجمعنا مثلاً زي حيش قبل كايلة
0: راي بتعمل تبو بس عبد الرحمن عبد الحلف كم زبل كاس هل استعمت حجوا خين اللو بتت تتعاوي مجدي بس

0: እቲ ስትራቴጂናቶም እዚያን እዚያን ክብለካ ይክእልን እየ ግን ኩሉ ድረኣየኒ ዘሎ ካልኩሌት ዝኾነ መንገዲ እዮም ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ፅቡቅ ገይሮም ዘፅንዕዎ ሕጂ ከዓ ስትራቴጂኦም ቀይሮም ከዓ ኣብ መጥቃዕቲ ብዝጅምሩሉ እዋን እቲ ኩነታት ክቕየር ከም ዝኾነ እዞም ሕጂ በዓል ፃድቃኖም ጌታቸዎም ንህዝቢ ትግራይ ከድሕንዎ ከም ዘይኮኑ ከዓኒ ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ኣለና እንታይ ግፍዕታት ግበር ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ወላ እቲ መልእኽቲ እውን ንህዝቢ ትግራይ ሓይልሉዩ ዶይኮነስ እቲ መልእኽቲ ሒዝዎ ድመፁ ዘሎ ዶብናስ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ፅሑፋት ሂቡ ክስእሎም ይውዒሉ ዘሎ ንዚ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ካብቲ ዓብዪ ስእልናቱ ካብቲ ጌጋታት ዓብዪ ዕንደራ ካብኡ ዝወፅእ ኣይኮነን ናይ ግዜ ጉዳይ እዚ ግዜ ጉዳይ ከዓኒ እዞም ዕጡቃት ሓይልታት ናይ ሕወሓት ይኹኑ ናይ ፋኖ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ዝወስድዎ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ከበባን ናይ ሎጂስቲክ ምዕፃውን እቲ ናይ ኤርፎርስ ናቱ ንምዕናው ዝወሰድዎ ስጉምትታትን ብሕጂ እውን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታትን ንኩሉ ክትርኢን ከለካ ፅቡቅ ይረኣየካን እዩ ዕንወቱን ውድቀቱን ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝኾነ ብሩህ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣሎ ክብለካ ኢለ ሰይሰ
1: ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀይ ኣብድራሕማን እዚኣ መወዳታ ዝበልካያ ዕንወትን ውድቀትን ናይዚ ስርዓት ኢልና ክንዛረብን ከለና ሲ ሓደ ዓብይ ሃገር እዩ ብብዝሒ ህዝቢ ወላ ብፅፍሓት ናይቲ መሬት ኣርቲክል 39 ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ወያነ ዘእተውዋ ዝኾነት ክፍለ ሃገር ከም ሃገር ኮይነ ተፈለየና ክትከይድ ሲ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትገብሮት ከም ትኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ኣብዚ እዋን እዚ ዝጅምሮ ዘሎ እቲ ኩናት ኣብዪ ኣሕመድ ዝጅምሮ ዘሎ ነቲ ኦረዲ ፋሓፊሑ ዝፀንሐ ወይከዓ ተላሕሊሑ ዝፀንሐ ርክባት ህዝብታት ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ነገር ክውነት ክገብሮ ይኽእል እዩ ከተሓስብ ክሳብ ሕጂ ሲ ከምቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ እውን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሓድነት ናይ ኢትዮጵያስ ብዙሕ መስዋእት እዩ ከፊሉ እሞ ኣብዚ እዋን ዳርጋ ንሕና ኣብ ወገና ደኺምናስ እቲ ነገር ክውን ከም ዝኸውን ኢትዮጵያ ፋሕ ክትብል ሲ ተኽእሎ ቀሪቡ ኣሎ ሞኒ ኣብ ገጣ ትቀጥል መሰካ ዶ ብወገንካ ብናትካ ርእቶ ብፀ ብድራሕማን
0: ያ ከምቲ ዝበልካዮ ስኒ ኤርትራ ንሰላም ንክትብል ስኒ ክሳብ ሕጂ ነብሳ ተቋፃፂራ ወይ ነብሳ ገቲኣ ከም ዘላ ኩላትና ንሪኦ ኢና ምስቲ ኩሉ ኣብኡ ዘሎ እውን ዝምድናታት እንዳገበርካ ተኸባበ ዝኒ ወይ ቲዞባት ናይ ሰላም ክኸውን ከም ዘለዎ እዚ ንሪኦ ዘለና ብመንግስትናን በተን ብረባብቲ ሃገራት ዘሎ ክካየድ ዘሎ እዩ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ግን እቲ ኣርቲክል 39 ድብልዎ ሕጂ ክጥቀምሉ እንድሕር ኮይኖም እንድሕር እየ ድብል ዘለዎ ኢፍ ክጥቀምሉ እንድሕር ኮይኖም ያ እቲ ኩነታት ስንርኣዮ እቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ድብል ዕጡቅ ሓይሊ ሒዙ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሕወሓት ዕጡቅ ሓይሊ ሒዙ ኣሎ እቶም ካልኦት ከምኡ በዓል ብንሻንጉሎን ካልእን ካልእ ዕጡቃት ሒዞም ኣለዉ ሕጂ እቲ ጥምረት ናይ ሓባር ፀላእ ኣለና ሓቢርና ክነውድቆ ኣለና ክንዕወተሉ ኣለና ኢሎም ተበጊሶምዎ ዘለዉ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ እዚ ተበግሶ እዚ ከዓኒ ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ወይ ሰላም ክህቦ ዝኽእል እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ኮፍ ኢሎም እንታይ ውጥን ኣምፅኦም እዮም በቲ ሕጊ ዝነበረ ድዮም ክኸዱ ወይ ሓድሽ ሕጊ ድዮም ክነድፉ እዚ ንግዜ ንህቦ እዩ እዚ ግን ነቲ ዘሎ ቅርሕንቲ ኣብ መንጎ እቲ ብሄራት ቋንቋታት ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ክልላት ዝበሃል ዘሎ ያ እቲ 39 ዓንቀ 39 ቀዳምነት ከምፅእዎ ዝኽእሉ ከባቢታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ዝፅቡቅ ድ ብሰላም መንገዲ ክገብርዎ ንድሕር ኮይኖም ተራዳድኦም ያ ድሕሪ ሕጂ ዝኒ ኢትዮጵያ ሓንቲ ትኹን ትበተን ወይ ከምዚ ትኹን ኢልካ ክትዛረበሉ ስኒ ነይነቲ ኢትዮጵያ ኢና ሞ ንዛረብ ዘለና ካብ ሕጂ ስኒ ትማሊ ደንበቦ ነበርኩ ስኒ ኦልሞስት ካብ 75 ስጋብ 80% ናይ ኢትዮጵያ ግዛኣት ስኒ ኣብ መምሕዳር ናይቲ መንግስቲ የለ ወይቲ ፌደራል ዝበሃል ሕጂ እንታይ ደርየካ ኦሬዲስ ነብሰን የመሓድራ ኣለዋተን ተንታሽሙተን ክልላት ስለዚ ኣርቲክል 39 ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ብሰላም መንገዲ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ዝበለፀ ንኩሎም ዝሓሸ እዩ ብጎነፅ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ክንሪኦ ኢና ሓቢርና ሞ ያ እዚ ኣዝዩ ኮንቨኒንስ ዝኾነ ግዜ እዩ ክብለካ ኢለ ብሰእሰይ
1: فبتعمل صبو أم أبزده لنا يا خناتات ناي علم كاب إيران جميركا ولا بتي باب المندب دلو أم كمون إسرائيل زغبرو دلو الكتاتا بسوماليا بسومالي لاند مالتيو يونايتد أرب إمريتس زغبرو دلو بسودان ناب إثيوبيا أم نزلنا قر نتيما أم كم بعال يونايتد نيشنز ما رحتنا علم زبهال نزلنا قصي عنهم عويرو من كتحسب دو ويسنا رأي وين تيم دبلو دلو زي عندنا إثيوبيا
0: I think in Dara Iwam, Dara Iwam, Namentai, iti kadamanet dublodolo, Ethiopia Hani, Abzi nai regional Tashmo, Autawasa ik Mutroni, Aratabildela, Namentai Tom Goitota, Waitom Zhodumwadolo, Nah to Komulailom, Haji Kamuria de Lena, Wala. America do what's it? Titran about America, Mitsum, Sopsho, America, and Air Trasserout, Meriat Kumairanan, the satellite and Begalan Riolanad Rolo. Izzi Baal Imarat, one and Izzi the Saur Dol of the Havabina and the Haril Kamin, the Harilka Imarati. Had them to Usubat Kani, Absudan Riomalana, Rapid Forces, the Bahalu Usubatalo. أبي تبي أخذ سرعتنا فيدرال بيبي البحال بارتغاني ناي إمارات جزء خوينون تخبابي دحمسول دحمسودو لوزي أتمن أبلي بيا خمورينينا أبي يمن خمورينينا مع الإمارات جبرو لوحجي توم مولت ديكونو توم تمولتي أفت خباب خوينم زيم تمولت زي أتم كفت خباب تتسريقون قوتو خلو لهم ناي سودان قداي درجة دقة ربنا ترى يخيط كم دولار رأيله. ناي السودان مصري وين ناي السودان مرجعه خاني مو دقت أنا إثيوبيا حمل خان خان وين زحجي نريد لنا عندنا كقالات وفخم دخان خاني زي رجوتي بمعرف معريو زي ناي سومالي لاندد بحر قوة كعلا مجمرت أن كوابي حجرات وين كوبولاي كعلا كله عالم وين كوبولاي كعلا إتي ناي سومال كاني حدا نجر مزركب كاني بونسي أمونغو سومالن إسرائيلن دخون يكونن إتي بونسي إتي أمونغو كلوت عبيد هجراتن ولا إيران وين إذا اختارت هو لخم دخونت زي فلوتي هجتي ناي ريجن عابي دخون سالي عبز دخونت وان كلنا بعل تركو إيدنا أتينا الله جبسو إتيالا إيران وين كتوتيا بحجي حطي عفتاف دقنا اي سومالي لاندي هم دلو ورحو عايكونا زغل زغطريون كالله هازني إتوبيا تنسا دكا عاباي قبلل كتمسل افتخبابة تريل دلا نزو قداي زيس لزخوني تعابي سيلخون ريخولنا نعوي دريانا جن انتي عاقم حيزان انتي حنقول رئيس حيزان انتي عاكايدان جن اهيت صبون جزوهم مجمرتات سألايوهم نهزبوهم غيرمو بدهريو خان قروا تهاجرات كلن سألاتهم غيرمو سلزز قعوة زيكل ارتراخاني نسلام كتبول زغلو خمت خبلات سأناحكو سني زي تسعارتو نقر إلا حج خاني مستوم كوابينا دولو حيلتات مساعتهم تاشمو خينا خاني نزوغ دايزو خن عواتو لهم دخونا خلن تبقيسانا لهم دولو خاي الرأي اللوموني ستازس كم تادبل كايا إتوبيا نابيقة ساحت خيديا نايقزي نحاتس القزي قد دايو خلن كايلة سايسي
1: هانتي صبت هالس الكاز إن حكا أبينا حنقول رئيسي الكان يركمو وياني وقيق جمهورن كله بإرتاب تيسا عن شمونتن من قصتي إرتا كارتا حيزم يوم أب كله زقوايو نيرم كارتا زيو نابلو أب كل يوم بتي سرعات بتي حقي يوم زخود نيرم ومو دحري أوزمت حادنا تبشدشت ملين وتهدارات حيزم نقول يتب يا دحري يوم حيزم قفنا درقز بزح وساراويتن ولا مساراتن حيزم مت يوم وأنا فتنهم كلوس بتي حقاو النتين بتي حيلنا هزبي إرتن سعرنا يا ممو أبزو وأنا زي من قصتي إرتن دبلوماسي أز قبرو دلوسي بزح أز قبرو دلو بتينا زبانات عادي كونس ولا خمزنا إزرعنا يا ناي فورين منستر عثمان صالح زقبرو زي دبدا بين يونايتد نيشن سكيورتي كونسل ولا قلن مزداد إزي أختاي تبو يوت يوت يوت يوت يوت يوت يوت يوت يوت يوت
0: اتي قدم درجة كلهم اتي نيرترا نمزقات نيرترا كي حيلة حيتوت بغض بايخون بسياسة خون بكم حزب من قستن هاجرن افت خبابتي مخاني حدنت عقبو حزبي كل صاد دو خفيدو زمصو هاجر نعو نعون خطوتو تم عتم عالم وين شارع وي صقعناي وي انا حزام يمسي ابونا حمص دخلته يدي سدد اي نبرن دبدا بفتي زيت سدد نيري دبدا بيتات سدد نيري يونايتد نيشن هون خالوت يخون جن اي تشمو اي بلوان نيرا حجه هو بلوان زغددو من تاعي دحرلنا تي حيلنا حزبير حيلنا من بسير حيلنا من كل خسراوتنا ستيمو تنيعو حقي حقاو مسرح هيزو نسلام اندات عاري تي دعمو نبرو حيلتا تفت خباب غلو وليق فركشكش هيدو مالت ايتوبيا زي ايتوبيا حجن ريادة لنا هنا سودان افتق زيتون تقومو لان ايرا ممتا سودان ريادة لنا حجيها يمن تاني قدم يمن يا سومال تاني حجزن ريادة لنا سومالي نبع الكينيا نبع الجبوت عمين كهاني بزيح نقر في كوبرو تخلي لان حجي تخونتها تنتهي تمسير ندحركا نزبي إرتراس استحوتي تحويتو نزخولو زمت نبري سأقامات نعو عالي تحويتو وطيو حجي تدبلوماسي انتهي كوينو خنبلان قلنا تي ناي إرترا دبلوماسي حق فتحاوس لزهوني نعو تقبيلهم مسوخ سرح كعرباتنا دابولو يموتو له إتي تساقم قن إتي نا إتوبيا تساقم كعني إتي تارا ناتنا بحلفي نحنا عير صويانا بلقال لنا إكسبوز كن قبرو حنقال لنا معرخ اندي إيفل سرعات عديسة وخمزو له نهزبو عيتكم نتخبابي عيتكم متسعوتن عيكالوتن ناي بعلي إمارات دمولون نتخبابتي زحمسن عندها الرئيخاس اني تنسلستها أربعة خبابيتات عندها الرئيخاس كاب ليبيا جميركا سودان إتو خب سودان إتوبيا خب إتوبيا نابيا من عندها الكركا سومال حويسكا من يجو ساورو دولا عندها الرئيخاس اني بعد إمارات كالوتا هاقراتي زيان كاني تن ألايسنا يزوم عبيت حيلتاتي زوم عبيت حيلتات حجيقن تو بوليسنا توم قورب يمع حيشو لو سقاب كنديك خوديهم كنريينا يتي أقدا سيقن نحنا عفتي مسمرنا عفتي قنوع فتحاو دخونا عطا حزانا نوع حيسكا نتحبرة السب عفت خباب زولو بسلام برقات زنوبرولو هواهون مفتاريو ايرترات صحورة دلا زياتهم كان وخينات مفحتار نيكالو تاجندا مسيساين قبرو دلو حجي تعالم سمعو مالو قاو تبقي سوهاني اغنور كمز قبور ووين يرأي الله بوزح كبابي تاتناي ناي عالم ابي نايت نيشن تغوينو تي ملس تواهي بولو ابا امريكا خونغو ملس تواهي بولو نبع تشاينا راشيان دخولو وين يلن ايروبا هاني حوغانين هيبون او دلو اسقاب حجي سلزي ساب كمزي كوناتاتي نادلنا قبل كايلي
1: هره بتاع متبو ناي حد نثنان ناتنا ترانان او صاد لنا ولا حزبي ارتاسي بزغون يكون وان ولاكو تمي تصنحه تي تم بال حنسا حنسا اخ دخام ير انديو ويك اخ محمق مسلوتي بدقز عزب دلو كنا كم زنا غير كونن كله كل سا هويلي تسمو ناي حزبي ارتا حد نثن ناي حزبي ارتا تران انتايل كتحسب وغنكا
0: او عزيو عزيو كتقول صو زي تخيلي كم حزبي ارترا غيرو زمكتن مو خاني ابقنع مسمر افتحاوي اتحساسبا مو خان حقاوي حقينا عالمن ناي ناي تزوبانان تختيلو نسلام اندا تصوعي مع رمع ريغن ني دحن النوتون ني من النوتون ني لولاو نوتون اب وقع دا غازي اوتون صور دخاني مختز قايد حزب نهرالو انا حزب ارتا ايدب حزب ارتا يس اب سرحن اب كالو وانينون صنيحو حجي هاغور مستتن بفتلو نريالنا زعلم زون كلهم ميدياتا دصحفو دولو اسود دخونه وراتا وريتات مو زون كلهم تمويلهم معات ناي سوشيال ميديا ببلصغنان بخالو اوتن زغبرو زولو حجيت قبل ما سي ناي إرتاوين كتير أنت لها أزيو حيال أبزن لعلها خحيل كهلا لو كأند علامة خاني خمي جرنا نتي public opinion ناي تعلم كأنا هزبتات كأخن سؤال له كنجمر كنقال لنا إذا أي قبرة له حجي أبزي بحلفي أفتخبا بينا كتير هلا ما خلا مبرع كتير هلا وزحت سؤاله تي زبهالو podcast وي أبزي social media دونوتفو كدوت بودو لو صحفاتن زارو بودو لو خنريان كلنا وانا بحقي زحبن سرح سريحنا احنا بالنخالينا بحجي جنب بزح كاسرح بينا لوموني نزي حجي كامبين دقبرلنا دولو عم ميديا بحاسوتن بأي اي تدقيفهم زغبروزو لو حدا عبرنات كاوه بلا كازني سراوتي ارتراب ايتوبيا عاتيو نفرتنا ايتوبيا خيدن كم زبيلون او غلن دابل كابا بأي اي تدقيفو نايكالا هاقرات زنبري وقديو ويكا مكاين زحانوا انقل ملن عاتنا بوخم تقبرة غير كادم سلولا افتخبابينا والحن ترخبالا حجسني اينا يدوبيهم يحلوني رمسني نابدوب ايرتات تسعقيهم كنبال هتا ايتوبيا قواني بوغنان دحر ريخاسني بيتوبيا وغن دوبو دحلو سراويت يلا اينا برن سقاب حجي وحجويني يلا سلز نينا يدوبيهم تحيسو مموخاني نمكل خال سراويت ايرترا مكل خال سراويت ايرترا دحر عاتيو انت خم تقبر سيتس ابي عم فولتيا تا ايتوبيا وين تاخلو ماي مثلا محبي سبي دروخ بولا وين مثلا دن سراويت اب بوتون اب هاغورو ني دولو اب مسوز بو ني دولو زي زغبر حسوتن شفتن دن بخومو هاجر كتم حادر بخومو هاجر حزب تمرح ازيو ني ايتوبيا ندحريد مالسها حدا تسرعاتاتي تم دموت سرعاتات كلهم كتريم كلا حستا ما ساسا عليها سلازز بخمز خاني كنستانا بدي يقولون هزبنا بحرف بدقر له انتاي داني شت معان تايلو نتخون النت هبايتا دولو بتسبو غير نحن مبوهن كالكن كالا لنا عيزو البسايسي
1: أنا بتاع مصبو أبزي مجنان من قصتي أنا إثيوبيا ويانا دلولو نورولو وان أسست سلسة حسابات على الكمبيوتر كوفي لما عالتا وانا تخافلو بتحفوز نورولو اسمس إرتاوين فالنتيرس كوادر واي كالو نموت هزبينا تتراسي عبي ينقر كموخان تبقى كاليس كالها بس أي عبد الرحمن مو أبتي دبلوماسي خنا أتو من قصتي إرتا أب قبس خيرهم بقداما يقول تتنكفى بلنا حليفنا نيرنا يتمارو سنيرم من أسمرا مو بزعبو دا أورتيك تيم بقدميو خاني اب سعودي ديو ولا بعل كينيا ولا جلس قبر بامباشادر بين اب كينيا دلو بزحنا غير قبر لما ولا امريكاون مس راي ترامب ادمنستريشن تراخيبهم ليرم قلت تكف مبلكلنا اورب ليك مثلا مردات خلونا
0: يا تن زمبكون ويتن زرا اخوان سني تي اب تي دبلوماسي از يو عتس سعوق دخونة دبلوماسية كايدة الله تراي مس بين أو ركبات مس هاجرات تراي دي كنا وين أم محبرات نه علم وين نبحكي تصبو دبلوماسية حدا خفت ثلث أنا حقا بي ناي كتابة ناي حزب قمبر ناي عط بساي حاجوس كمون منستر إندسترين منستر نصر الدين كلت يومنا بسعود خيدهم أو عودات يوم نيرم أو درجة أربعة حمشت معلتي زجبر عودات بزح مزر راب النيرو بدحريون أب جبسي كيدهم ناب جبسي ناب كايرو زي المدينة دبهال المدينة دبهال حدش كتما ناو أمريحهم أفتي ناي أفريكان بجبسي زبولوتو ناي كتبا متحوار زبل أو تساتفتي أمنيرم تي تصبوناتو خاني بزحات أفريكان هاقراوين بحل في خافت دوات ايه بجبسي صحفاتن تدبهال نبرو ونكتن ببون كلها نحنا خم أفريكاوين سني بزح تساقاتات دلنا سنن هلعدنا زين تحابر لهم خنيات انتهى له نزخم تقومون له خنكال على النازبل حالي خافتي استراتيجي ويكاعتي زيته نبري عفتنا البانكين سيستم وين ننهى الحدن تنهاجرات اتنا يكتبا خطقوم على خمد اللون اتي تساقاتات كابدك تساقاتات ناتهم بحال في زي ناتشرال دخوني خاب هاجور كاب كل أفريكا دخيد اللون ابتال خاني كمي غير كا أبو أفريقيا زفري اللو مخنيات عقابة بفتير ناسني نحنا خافتو مع أفريقيا تخنكوون زقب عنا مزغولة سعقاتنا نحاق مسابنان كنت قوم ولو زبل عبي زيتين يرو إزين دا تخيادون كلو تي ناير بعتين حقرات بسا بريزنت سياس كموين بريزنت سيسي ናይ ሱዳን ከዓ ጀነራል ብርሃን፣ ናይ ሶማል ከዓ እቲ ሸክ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ሶማል ከዓኒ ኣብኡ ተረኪቦም ከዓኒ ናይ ኣርባዕትን ሃገራት ከዓኒ ነቲ ከባቢ ብሕልፊ ናይ ቀይሕ ባሕርን ነቲ ከባቢ ናይ ኣህጉራዊ ነቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ክፈጥር ዝኽእል ኣዋጅ እውን ኣውፂኦም ኣለዉ። ስቴትመንት እውን ወፂኡ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ስቴትመንት ዝብሎ ነበረ ከዓኒ ኩለን ሃገራት ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ልኡላውነተን ክኽበር፣ ልኡላውነተን ከይድፈር ኣብ ባሕሪ ይኹን ናይ ባሕሪ ጉዳይ ተኮይኑ ከዓኒ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እተን ሃገራት ገማግም ባሕሪ ዘለዋ እምበር ካልእ ብደገ መፅኡ ኣብኡ ክነፍግ ክፍቅዳ ከምደይኮና እዚታት ሓደ እዩ። ኣብነንሕድሕደን ከዓኒ ፅቡቅ ምትሕብባርን ፅቡቅ ስራሕን ኣብ ናይ ቁጠባ ይኹን ኣብ ናይ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ከዓኒ ምትሕብባር ክገብራ ከም ዘለዋን ኣብ ናይ ፀጥታ ከምኡውን ምትሕብባር ክገብራ ከም ዘለዋን ንዝኾነ ንዝመፅእ ከዓኒ ኣብቲ ከባቢ ከዓኒ ሓቢረን ናይ ሓባር መስርሕ ክገብራሉ ዝብል እቲ ቅድሚ ሕጂ በብሓደ ብዙሕ ዝስራሓሉ ነበረ። ሕጂ ጠርኒፎም ኣብ ሓደ ስቴትመንት ኣውፂኦሞ ኣሎም። እዚ እንዳተገብረ ከሎ ከዓኒ ዋዕላ ናይ መበል 81 ዓመት ኣብ ኒውዮርክ ነይሩ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር መፅኡ እውን ዝሃቦ መደረ ሰሚዕና ኣለና። ካብኡ ድፍለ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ናይ ቁጠባ ግበታ ናይ ዓለም ዘይፍትሓዊ ድኾነ ኣተሓሕዛ ዘሎ እሱ ክመሓየሽ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ እውን ኣብቲ ናይ ዩኤን መደረ ዝገበሮ ሓደ ካብኡ እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ እውን ርክባት ምስ ካልኦት ማሕበራትን ሃገራትን ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ብዙሕ ተኻይዱ ከምዝሰማዕናዮ። ካብኡ ቀፂሉ ንዋሽንተን መፂኡ እውን ኣብ ዋሽንተን ምስ ናይ ኣፍሪካ ደስክ ዝበሃሉ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ክልቲኦም ተራኺቡ እውን ብዛዕባ እቲ ኩሉ ዘሎ ኩነታትን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፊቱ ዘሎ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ናብዝሓሸ ቦታ ወይ ናብዝሓሸ ምዕባለ ከብፅሕዎ እውን ብዙሕ ተዘራሪቦም። ብዛዕባ እዚ ከዓኒ ቀፃሊ ኣኼባታት ክግበር ከም ዝኾነ ከዓኒ ሓደ ካብ ማዕሪ ማዕሪኡ ካልእ ከም ትብሎ ፀናሕካ ብዙሓት ኣምባሳደራትናትና ኣብ ኣፍሪካን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ናይ ዓለም ከም ኣምባሳደር በየነን ካልኦትን ዝካፈልዎ ብዙሕ ኣኼባታት ይካየድ ኣሎ ሞ ኣብኡ ከዓ ተዋሳእቲ ኣለና። እዚ እንታይ ደርኤካ ርግእ ኢልካ እትገብሮ ስራሕን እትገብሮ ርክባትን ምሕዝነትን ምስ ዓለም ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ከዓኒ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅእ እቲ ኩነታት ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ርግእ ምስ ተረጋግአ ከዓኒ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክንከይድ ብዙሕ ተስፋ ኣለኒ ሞኒ ንዚኣተን ኣሕፅር ኣቢለ ከምዚኣ መረዳእታይ ክብለካ ኢለ
1: በጣም ፅቡቅ። ዋስ ቨሪ ዲቴይልድ ታንክ ዩ ሪሊ ኣፕሪሺየት ኢት ናትካ ኤፈርት ኣንቢብካ ክትገልፀልና። እዚ ኩሉ ርክባት ዝግበር ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ንሕና ወር ቴተሪንግ ኣን ደ ኤጅ ኦፍ ፕሮግረስ ማለት ኣብቲ ኣጫፊና ዘለና እቲ ምዕባለ ብኤርትራን ክኣቱ ብዙሓት ኤርትራውያን ክእላታት ኣለዉ። ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ተደጋጋሙ ከምኡ ስለና መፅስ ንዓና ኣዛሕትልና ፀኒሕ ሞ እዚ ነገር ቁብትን ሕዚ ኣቕሳነ ተረኪቡ ምዕባለ ናይ ኤርትራ ስ ፅቡቅ ከይልካ ተሓስብ ዶ ብሕልፊ ኣብ ኤነርጂ ለቨል ወይከዓ ትራንስፖርቴሽን እውን ንዓይ ሓንቲ ኤርስቴት ትገብረኒ ስለምንታይ ና ኣሽሓት ንካልኦት ኤርላይን ንኸፍል ናይ ኤርትራን ኤርላይን ዘ ንገብር ትብል ድኒ ብሕልፊ እዚ ምስ ኣሜሪካ ዝግብር ዘሎ እቲ ዓፂኦምና እንዲኦም ነሮም ናይ ትራንስፖርቴሽን ብሕልፊ ናይ ኤርላይን ንዕኡ ክሕግዘና ክእል ኢልካ ትሓስብ?
0: ያ ኦፍኮርስ ብዘይ ጥርጥር እምበረ እንታይ ድበሃል ማይ ስለዘሎ ስኒ ዘራግማ ኣይሰኣንን እዩ ድበሃል ምሳሌ ኣላ መስለኒ ሶሪ እንድሕር ኣባላሸ ኣለኹ ከም ኣይኮነትን
1: ዘራግማይሎፅሪባክስተይከኣልዚኣይከኣለንግዛክሊ
0: ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ምዕባለ ወይ ሓደ ፕሮግረስ ክንርኢን ከለና ኣብ ኤርትራ ስኒ እቲ ንከዶ መንገዲ ኣብ ናይ ውሽጥና ናይ ትብሎ ዘለካ መዓት ዘምፅኦ ፀገማት እዚ ናይ ውግእን እገዳን ከበባን ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ኩሉ ዝመፀና ንዕኡ ተፃዊርና ስኒ ኣብ ውሽጥና ውሽጢ ብዓቕማ ህዝባ ወዳዲባ እቲ ህዝቢ ተወዳዲቡ ዝገብሮ ንጥፈታት ኣብ ኤርትራ ንዕኡ ናብ ዝሓሸ ቦታ ሓፍ ክነብሎ እንዳተፃዕረ ከሎ ሓሳድ ኩሉ ግዜ ሓሳድ ኣሎ። እዛ ሓሳድ ከዓ ስርዓት ኢትዮጵያ እያ። ስርዓት ኢትዮጵያ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ሒዞም መፁካ ንዚ ኩነታት ከዓኒ ሙካለፋ ኣበሃል ወይ ቆፂዎ ነቲ ጉዳይ ስለዚ ስኒ እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግን እቲ መስመር ትኸዶ ዘላ ቀጥ ኢላ ሒዛቶ ነቲ መስመር ሒዛ ትኸይዳ ኣላ ብእቲ ከምቲ ንደልዮ ቅልጣፍ እኳ እንተደይኮነ እቲ ዝግበር ዘድሊ ይግበር ኣሎ እኹል እኹል ኣይኮነ ኣውን ላዕለ ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ ብሕልፊ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲናየ ዘለና እዚ ገዳ ምልዓል ርክባት ምስ ኤርትራ ከመሓይሻ ዝደልያ ብዙሓት ሃገራት ብሕልፊ እዞም ምዕራባውያን ንዝኩሉ ዝቃፅዕፁናን ዝፃብኡናን ዝነበሩ ናብ ከምዚ ምምፅኦም እቲ ኤርትራዊ ዓቕሚ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ሓደ ካብቲ ናይ ኤርላይን እቲ ኤርላይን ኮ ንሕና ደደለናይ ኤርትራን ኤርላይን ያ ንዝከረኒ ስጋብ ኤሮፓ ትመፅእ ነራ ግን ከምደይ ትመፅእ ገይሮማ እዚ እንታይ ሽሙ ዋላ ኤርፖርት ናይ ባፅዕ ክትሪኦ ከለካ ስከመይ ዳ መስ ኤርፖርት ናይ ባፅዕ እቲ ኤርፖርት እ እንታይ ሽሙ ከይገብሮ ኖትራይዝ ከይገብሮ ስጋብ ሕጂ ክንጥቀመሉ ይከኣልና እንታይ ዘርእካ እቲ ፀቕጥታት ብተፈላለየ ቦታ እዮም መፁ ነይሮም ዝኩሉ እዚ ተፃዊሩ እዩ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎን ኣብ ውሽጢ ዘሎን ዝኩሉ ተፃዊሩ እዩ ኣብዚ ብፅሕነትና ሕጂ እዚ ቁሩብ እቲ ዶሮና ኣብዚ ከባቢና ዘሎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት እዚ ምስዘለ ድሓሸ ስርዓት ተመፅኡ ከዓኒ ቀድም ውሽጢ ግዝኡ ሰሪሑ ምስ ጎረባብቱካ ብሰላም ዝነብረሉ ኩነታት እንድሕሪ መፅኡ ኤርትራ ካልእ ዋኒን የበላ ብድሕሪ እዩ ናይ ሰላም እንዳር ተረጋጊፁ ምስቲ ጎረባብትና ዘለና ዝምድና ከዓ ዱልዱል ዝምድና ፈጢርናዮ ዘለና ናብ ዝሓሸን ናብ ዝማዕበለን እንዳክኸይድ እንከሎ እቲ ኩነታት እንድሕሪ ተቀይሩ ስኒ ኤርትራ እቲ ብሓሙሽተ ዓመት ብ1ሰርተ ዓመት ክንበፅሖ ንደለ ነበርናስ ኣብ ቀብሩ እዋን ክንበፅሖ ከም ንክእል ርግፀኒ ንዚ ንክንገብር ግን እቲ ሓሳድን እቲ ሙካለፋን እቶም ተፃባእትን እቶም ካልእን ዓድም ዝውዕሉ ዓዲ ዋዓሉ ለና ዓድም ዝውዕሉ ነቲ ከባቢ ከዓ ሰላም ዝህቦ ናይ ሱዳን ጉዳይ የገድሰናይ ሱዳን ሰላም ምህላው ንዓና ፅቡቅ እዩ ኢትዮጵያ ሰላም ክትህሉ ንዓና ፅቡቅ እዩ የመን ሰላም ክህሉ ንዓና ፅቡቅ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ሰላምን ርግኣትን ክህልዎ ፅቡቅ እዩ ወሽመጥ ሓረብ ሰላምን ርግኣትን ክህልዎ ፅቡቅ እዩ ስለዚ መዓት ዕድል እዩ ዘለና ነዚ ዕድላት እዚ ብፅቡቅ ምክብባርን ምትሕብባርን ጌርና ስኒ ኣፍኮርስ እቲ ኩሉ ንደልዮ እቲ ኩሉ ጎዲልና ዘሎ ንዑ መሊእና ዝበለፀትን ዝማዕበለትን ኤርትራ ንክፈጥር ቁሩብ ዝኮነ ህዝቢ ኣለና ኣብዚ ከዓ ኣይተዛነናን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ጥዕና ኹን ኣብ ምግቢ ኹን ኤርትራ ስኒ ኣይተዛነይትን ነብሳ ክኢላ እያ ተደበ 1ካብ 1ተደይበልና ስኒ 89 ካብ 1 ነብሳ ክኢላ እያ ሎሚ ጥሚ ዝመወት ህዝቢ የብልናን ሰኣን ትምህርቲ ቤት ምስኣን ደንቂሩ ዝነብር ህዝቢ የብልናን ጥዕና ህዝቢ ሓሚሙ ከዓኒ ሕክምና ዘይረክበሉ ቦታ ኣብ ኤርትራ የብልናን ስለዚ ትፅቡቅ ነገርናቱ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ እውን ማዕሪ ማዕርዩ ምስቲ ኩሉ ፀገማት ዝነበረና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና ንክብለካ ኢለየ ምሕዳሽ ከድልዮ እዩ ምዕባይ ከድልዮ እዩ ምስፋሕ ከድልዮ እዩ ምምዕባል ከድልዮ እዩ እዚ ናይ ኩላትና ስራሕ ክኸውን ክብለካ ኢለ ፅሕሰ
1: ራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሞ ንኣቦታትና እንታይ ብሉ ንገመልቲ ሰሓቦ እንተኣብየካ ኸ ሰዓቦ እንዲ ዝበሃል ናይ ብሓቂ እቲ ንዓና ክትክሙና ኢሎም ዝሓሰብዎ ሞ ከይፈተውስ ንዓና ክስዕቡና እዮም ሞ ብፃ ኣብድራሕማን ኣብዚኣ ኹነ ዓፅዋር ኢሎም ማዓንቲ መፅ ዘሎ እዋናት ከምዚ ዓይነት ምንቕቓሕ ነቲ ህዝቢ ፅቢቅ ኣድላዩ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ትገብርልና ዘለካ ተሳትፎ ከዓ ናትካ ትውፍዮ ዘለካ ግዜኻን ዓቕምኻን ናይ ብሓቂ ከይመዝግምካ ክሓልፍ ኣይደልን እሞ ቴንክ ዩ ክብላካ ጣ ዝደሊ
0: ኣብድራሕማን ዩ ዋልካም ቴንክ ዩ ከዓ ዕድል ዝሃብኩምኒ ኩላትና እምበር ኩላትና ምኳን ኣብ ኤርትራዊ ድኣ ኣብ ኤርትራ ብሕልፊ ይቀኒየላ ይበሃል ኩላትና ጉቡእና ኢና ንገብር ዘለና ሞ ኣጆኹም ኣጆና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ካ ክንበፅሕ ኢና ሞ እዚ ከዓ ተዓዊትና ኣሎ ክንወፅ ኢና ክብለኩም ኢለ ሞ ቴንክ ዩ እሰይ
1: ቴንክ ዩ ይቀኒልና ኣብድራሕማን ዋልካምሸት ብክብራ ሰማዕት ክሰምዑ ፀናሕኩም ብፃይ ኣብድራሕማን ካብ ኣሪዞና ቴሌፎን ብምድዋል ኣብ ዝነዓና ምንቕቃሕ ኩሉ ግዜ ዝሕግዘና እሞ ደኺመካ ይበለ ኩሉ ግዜ ተሓበረና እዩ እዚ ኩሉ ነገር ንገብሮ ዘለና ከዓኒ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ንምንቕቃሕ ስለዝኮነ ኩላትኩም ከምቲ ብፃይ ኣብድራሕማን ዝበሎ ኣቕሚኩም እዚኹም ተበርክቱ ዘለኹም ንሕና ከዓ ብወገና ከዓ እዚኣ ንገብር ኣለና እሞ ቴንክ ዩ ብፃይ ኣብድራሕማን እናበልና ድማዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚኣ ንዓፅዋ እሞ ዝመፅእ ዘለዎ ሰሙናት እውን ከምዚ ብዓይነቱ ኣርእስቲ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ፀዊዕና ምዕላል ክንገብር كم هنا نحبركم كأول على خاني أو الدارج محبر سبنا خاني بحنسب كوفيلنا إيهن مهين لأن ما يتقولوا كناتا فتيرو هم هم قبل النخل تتر تترخيبو بتعبي بق نيرو مو كبرى سمعتي كم زغط لنا بنايلو معنا البرنامج ودينا لنا بموسيقى عنا إحنا عطفنا جنا بجزيء إحنا بزكبوس بوا حبيت هالموني بانجرنا عطينا شعو كمل لسنا مزبط رسمهم كمل لسكم هنا كسب شعو جنا في أسبوع حبيت هالوصلكم
2: Programming on KFAI is supported in part by Health Partners. Minnesotans age 65 plus might qualify for Health Partners Minnesota Senior Health Options. The plan includes personal support, coverage for medical, prescription drugs and dental, plus many extra benefits. Eligibility information is available at healthpartners.com/oneplan. Health Partners is a health plan that contracts with both Medicare and the Minnesota Medical Assistance Medicaid program to provide benefits of both programs to enrollees. Enrollment in Health Partners depends on contract renewal. More information at healthpartners.com/oneplan.
3: Election Day is Tuesday, November 3rd.
4: Take a moment to get ready.
3: See what's on your ballot, find your polling place, and make sure your voter registration is up to date.
4: You can do all of that online. Visit mnvotes.gov.
3: This message is brought to you by Hennepin County Elections.

كبرى سمعتنا بجا موسيقى جاكينا نفان وكم دلناب شحن جعت ميتين سبعا شو عادتين كمسوكم جيس محمد علي حرارة عدنانا بليز عوتنا دلهم بجا نفان وكم مزدلو سمون بتماسا سالم مدرك سابنا الرحب كبرى سمعتي أما تكركم تنعو عوتنا حفاشنا بلا نفان وكم كن عوتنا أمو تخن عوتنا خلاتنا مدحن كنيو You're listening to Fresh Air Community Radio KFI 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul and around the world at KFI.org, non-commercial, community-powered radio. This has been the Eritrean Community Radio. Coming up is Voices of Ethiopia.